وزي داخت مسيري برجوان دياران وزي بسر كلا دلي خدم جوربون بساج خمان وكل

كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين هاو زارا وقي بدرو خانقين جيقر قوشا قي إيلام ديرين نشتمعنا قي فرهاد الشيرين يادقار قي مادو ساساني تسان شاريل قشت كردساني كرمانج بيد سوران قوران يا كالهر تو أراي إيما هرميني ددور ناوت سرستي تاريخ إيمس وبي كرماشان كردستان ديچس وقتيق إيمي كرد رزقار مان بود وقتيق إيمي كرد رزقار مان بود إيلام كرماشان داشدار مان بود.

يفررون الوضع مغربية تراب الدرد خلق مال حالو تملي الدنيا لك شامي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنقيتي فناني جاري أخو قريدا لقايدة يقول زير فتنات ككوسي جرقية تراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي كمانا مش خالق عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدرز جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة يا تراب امیر دست افدو بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لکه کیف اخوه یه امر مسید یک سال بچن تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکم دمرم جبوها آنه تیه

0: شريري
1: قول
0: وتقول شريري زيزي
1: ايه خلط على المطعم شنو تسوي الشاي
2: لا يا شريري لا هذه مو من شريفتك زيزي هاي من شاي الوزة
1: شنو شاي العنزة
2: الوزة الوزة
3: والله شوف كوزل شاي البزة
2: شريبي الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قد حكي بخب بالتلاق إيش وبطفزة
4: لميراتي حنجي خشها دهري قمرو بطنقزة
2: قد إيش بتبهورناكي دا قد حكي شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاي تجزاروكا همي وكطيارو نك نشنا قد حي بقزة الوزة

0: تدل شادي هلا وربك فيغان دردي مقران اي برابرينا مفكورة قوريتا بتنجر بذلو ميل اكو حمجان دنجيتا يقشت الجليل ونائي بذلو
1: سيهاوة دنجر جسر بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي يجبهنا شمع موكو قلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: كاروان يا مباب ريكتي لي شبرا شو طاري سرمايا ترس كل يوم ببر في حرب باري باهوزا چلا طقتنا مجهر شرق ناري واري ما ولاتا اي هوا ريكا مدورة چار هاوي المدزو كلش انتك دانا دجمن مجهر رات قتيل بر ببر حيفو مخابن قد جارو اميدانا نمايا بالدليل من ميدان جبوه الفتاة

سيداي هيدي ودخوازي دي ساج فوزي خاما تدبيجي گردي هبيا مجي خدانك وعالي كرمك لتفدانك علم و هنر و كمال و ايزان شعر و غزال و كتاب و ديوان منه دي آلا كمال موزون بلن بكرا لباني گردون منه بگران داره ملي جزيري ديانك خدا عهي حريري ويكي فاش ببافقية تيران هر تن بما دلشاد و حيران بله سيدايم جدرا ديار بكم مسكيني گر بكي ماسي بيجي هي بيدانم لمن ببوريني

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خاني بساندي جي ترى مزقينيكي ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جلمة هيا ريبارك آلي كرمو لتفدانك جي بربانجي كسبه لكندالي انفراد دارك المرادة جتومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوتاني جي وسيط نامايا سيداي فيران سيد رزايا جي لورا نغربا هلبستا علي شيرا ورن امهرن بجياين درسن بكن سيران واري شيرو بدندان نبقارن بكبني ساين وار زيلان دناوا تليك جياين درسن دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزوري دهركي وینجارا شیر غزالان وینجارا جیلهی و مفانه دیده برخواه قریشی

بابي ام اخي يبررون وابا مغربية تراب الدرد خلقي مال حالو تملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنقيتي فناني جار اخو قريدا لقايدة يقول زير كنت ناتكا كيف سيجير قي تراب بسمنا مبدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالقي عالمي رب جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدل جانك جاميرا رحاصل لك بوش بي فايدة تراب ميل دست افدو بین زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابه تا یه بکن که بحنه گزه و خواه دنیا لگه که فخوی امر مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا بنده رسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنه تا یه

سيداي هيدي ودخوازي ديسا جفوزي خاما تدبيجي جردي هبيا مجي خدانك علي كرمك لتفداني المهنر كمال وميزان شعر وغزال وكتاب

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيكي ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم ولتفدانك جي بربانك كسبه لكندال انفراد دارك المرادة جتومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوطان جي وسيط نامايا سيداي فيران سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شيرا ورن امهرن بچياين درسيني بكن سيران واري شيرو بدندان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دنابا تلكشياين درسيني دا مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وینجارا شیر غزالان وینجارا جیلهی و شوفانه دیده برخواه قریش و یمار

0: سيد الشادي هلا وربك في غان دردي ما قرانا اي برابلينا مفكورة بوريسة بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيسة يا قشتر جميل ونائي بوزلو
1: سيهاوتا دنجيك جسرا بايا سبايا هاوي ديج دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي يجبينا شمعموك وقلايا لو راكو دنيا
0: کاروان ما بابری کتیلی شب را شو تاری سرمایه ترس کلیم به برفه هر دباری با حوز چلا پکتی نمج هر شر کناری واره مولات ای هوا ریچا مدوره چار هاویر مد زو کلشن تک دانه دجمن مج هر رات قتیل بر ببر حیف و مخابن قد جار و امیدان نمایه بلدلی من میدان جبو هر چو چقل

چرخا فلكي هردم بفتل وقر ودوران هيوي وهوارا مدي يزاني دلوبان وميدا ما هردم بخسر داري لبرزان وقت يريج دبيجا جين دي كوتا كوزوره

0: عزم عالم خراب. عيد البرا قردان لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران عزم عالم خراب. عيد البرا قردان زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران عزم عالم خراب. عيد البرا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني قرم بطل ويران عزم عالم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران عزم عالم خراب. عيد البرا گردن زراب دم شوشيا تيج گلاب اي دختره بجنا زراب ويران عزم عالم خراب. جاوان گو هلتين بمسته او چند يا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران عزم عالم خراب. دبي قسته من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك صوتم كرم رجي ويران عزم عالم خراب. جلك صوتم كرم كباب كريب من سد رنگ خراب يا ليتني كن رو تراب ويران عزم عالم خراب. يا ليتني كن رو وخار وينازقا من تجيد دور بهش كرم زلف طهور ويران عزم عالم خراب. بهش كرم زلف طرش بسكي سياه بهنات خوش اي دختري چاپك بمش ويران عزم عالم خراب. بكيف كرم زلف طرش بسكي سياه زلف قمر اشقى محبت عامل لسر ويران عزم عالم خراب. صوتم برشتم بحساب لبرسي بو گرمه كباب گريه بمن سد رنگ عذاب ويران عزم عالم خراب. سبحان جي شاه بتنه خالق ري خالا گردنه از دين گرم بردام دينه ويران عزم عالم خراب. اشقا مجاز پیدا بويه ایرول من دجوار بويه هويت كم حقيقيه ويران عزم عالم خراب.
1: Bəli, son sözlərinizi buyurun. Bəli, son...

قال لي هدار قال لي ازادي خاص ده هل بس تو داخفتني مدى يقصي علمي يقصي زاناي ويقصي نهتين دين زور بيويستي قابا قال لي ما أبقو هدار كرن جهاب دبرسن لو دنابا زماني مكذي بأخفتن زور باشي.

تراب درد خلق مال حال و تملي الدنيا لكي تشامي مشور الرحمة خذي لجير لسماي لنجتي فنان جار أخو قريدا لقايدا يقول زير كنت ناتك كوسي جرقي يا تراب بسمي يا مبدس تفدو بني زوزاني ما درباس بي زوزاني ويا هيفي قمانا مش خالق عالم رب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدل جانك جاميرا رحاصل لك بوش بي فايدا يا تراب میل دست افدو بینی زوزانه من درباس بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کونی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لکه کیف خواه یه امری مثل یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها حالاته یه

عالم خراب. عيد البراء قدم وتيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزر عالم خراب.

المعلم خراب. عيد البراقة مات مثال، وين زكاد الهجار دش خواندن كرم بطل، ويران ازم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري، آوك جي آوا كوسري، ويران ازم معلم خراب.

بتلي ويل دشت فوتين البنات غريب وغربت كاري خواه بك خيلو بلي بندي روميا وي بندك قران خالو دستي متكلب جيدر زيان خيلو

شكل ويجمك بقن مخالو وده جميشة ليجمك بقن ما أذكر رومي ويدسي مخزن كلب جيبري مدان ريكا دور ورزان.

جوهان رجا محمود قزل جوايا وني جوهان ياخو دجي باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباسكرني والله جوهاني دچه خوشماني اختياريتي.